0: حرام كل كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.